0: تلقون البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكريم من دوشنبة إذاعة باد الطاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها. استقبل الرئيس جمهورية طاجيكستان المديرة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأخضر. يستقبل زعيم الأمة إمام الرحمن رئيس مجلس المملكة العربية السعودية. مناقشة توسيع العلاقات البرلمانية بين طاجيكستان وروسيا في دوشنبة. عقدت مشاورات سياسية بين طاجيكستان والولايات المتحدة. الآن نقلكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في الأول من يونيو استقبل فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر السيدة مافالدا دوراتي. ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عقد الاجتماع 45 لمجلس إدارة الصندوق في دوشنبة. وأعرب فخامة الرئيس إمام علي الرحمن عن ارتياحه للتعاون المثمر بين طاجيكستان وصندوق المناخ الأخضر، والذي يشهد تطورا مستمرا. وتم التأكيد بشكل خاص على قضايا تتعلق بتداعيات تغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية في المناطق الجبلية وإدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. كما تم الترحيب بموافقة الصندوق على برنامج الاستثمار القطري في طاجيكستان والبرنامج الإقليمي الجديد من الأنهار الجليدية إلى المزارعين. وكان التعاون في قطاع الطاقة والزراعة من بين المواضع التي نوقشت أيضا. وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة توسيع العلاقات المثمرة في جميع مجالات ذات الاهتمام المشترك. في الأول من يونيو استقبل فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن السيد عبد الله بن محمد بن إبراهيم علي الشيخ. وأكد فخامة الرئيس إمام علي الرحمن أن المملكة العربية السعودية شريك هام لنا في العالم العربي والإسلامي. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين في مجال الدبلوماسية البرلمانية وأبدي رغبتهما في تعزيزها. وتم التركيز بشكل كبير على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. واعتبر الاطلاق وتوسيع نطاق التعاون لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاعات حيوية من الاقتصاد الطاجيكي والتي تحظى باهتمام طرفين أمرا بالغ الأهمية. وأشير إلى أن استمرار مشاركة المؤسسات المالية السعودية في تنفيذ مشاريع ذات أهمية وطنية وإقليمية سيسهم في تطوير تعاون مثمر للطرفين. وتم تعديد التوسيع العلاقات في قطاعات الصناعة الخفيفة والغذائية والصيدلانية والزراعية والبنية التحتية للنقل كمجالات تعاون هامة. كما تم تسليط الضوء على سبل تعزيز العلاقات في مجالات العلوم والتعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والسياحة. وجرى حوار مثمر حول قضايا الأجندة الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق تم التعبير عن الامتنان للمملكة العربية السعودية لدعمهما مبادرة طاجيكستان لإعلان فترة من 2027 إلى 2036 عقدا لتعزيز السلام للأجل القادمة. في 30 يونيو التقى الرئيس لجنة الشؤون الدولية

والجمعيات العامة والإعلام في مجلس البرلمان جمهورية طاجيكستان محمد شوقل ومدودة مع الأمين العام لاتحاد النقابات العامة في اتحاد السوفيتي نائب مجلس الدوما في روسيا الاتحادية فيكتور بينسكي. وخلال اللقاء ناقش الطرفان الوضع الراهن وفاق العلاقات بين طاجيكستان وروسيا، وأشار إلى أن التعاون بين البلدان يتطور بالطارد على أساس شركات استراتيجية وتحالفية والاحترام المتبادل المساواة ومراعاة مصالح كل منهما. ولعب برلمان البلدين دورا هاما في ضمان الأساس القانوني لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أعلى مستويات، وسيسهم في توسيع التعاون البرلماني في تعزيز العلاقات الثنائية. كما كانت قضية هاجرة العمالة وحماية حقوق ومصالح المواطنين التاجيكيين العاملين في روسيا الاتحادية من بين المواضيع الرئيسية للاجتماع. وتم التأكيد على أن وثائق المواقع حديثا في هذا المجال ستعزز الأساس القانوني للتعاون وتسهم في تحسين تنظيم هجرة العمالة. وفي الوقت نفسه شدد المتحاورون على أهمية استمرار التعاون بين السلطات المختصة في البلدين لتحسين آليات الهجرة وضمان ظروف عمل لائقة وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال المهاجرين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة. في 30 يونيو عقد جولة العاشرة من المشاورات السياسية السنوية بين جمهورية طاجيكستان والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن العاصمة برئاسة وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين موردي ومساعد وزير خارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا الوسطى بال كابور. ناقش الطرفان خلال المشاورات تطوير العلاقات الثنائية وأكد استعدادهما لتعزيز الشراكة بين طاجيكستان والولايات المتحدة على أساس الاحترام والتعاون طويل الأمد ذي المنفعة المتبادلة. وخلال المشاورات تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتوتر والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وشدد على أهمية مواصلة التنسيق النشط ضمن المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار وتنميه المستدامة في آسيا الوسطى. وعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي وتنفيذ المتواصل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعنا الأكارم من دوشنبي إذاعة بازل طاجيك، الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع التعليم كركيزة مهمة للسياسة العامة. يعتبر التعليم في طاجيكستان أحد المجالات ذات الأولوية في السياسة الاجتماعية لجمهورية طاجيكستان. الطاجيك هم أحد الشعوب القديمة في آسيا الوسطى، وكان له ثقافة عريقة ومؤسسات تعليمية تشكلت في العصر القديم وبداية العصر الوسطى. في العصر الوسطى كان هذا النظام التعليمي يمارس على شكل المدارس. تم إجراء التعليم الابتدائي في المدارس. منذ اليوم الأول لقيام النظام الجديد في هذه الأرض تم إلا اهتمام خاص لمسألة التعليم ونظام التعليم، وخلال فترة استقلال جمهورية طاجيكستان اتخذ هذا الاهتمام شكلا ومضمونا جديدا، وقد نشأت علاقات جديدة نوعيا في مجال التعليم، وهو ما ينعكس في دستور جمهورية طاجيكستان والقوانين الحالية وغيرها من الوثائق القانونية المعيارية. على الرغم من التقديدات ومشاكل الفترة الانتقالية، اعتبرت حكومة جمهورية طاجيكستان قطاع التعليم ودعمته باعتباره قطاعا ذا أولوية في البلاد. خلال هذه الفترة تمت مراجعة وتطوير واعتماد أكثر من 400 وثيقة قانونية معيارية لتنظيم أنشطة المؤسسات التعليمية. هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها إعادة صياغة قانون جمهورية طاجيكستان حول التعليم مع التعديلات والإضافة. في الوقت نفسه تم وضع قوانين قطاعية منفصلة لجميع مستويات التعليم. قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية طاجيكستان بمراجعة لوائح مدارس التعليم العام بأنواعها بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد. أصبحت كل هذه الوثائق القانونية المعيارية أساساً موثوقاً لتنفيذ الإصلاحات الشاملة في مجال التعليم وضمان تقدم المجال في الفترة الانتقالية، وخلقت الظروف والفرص لتحسين وتعزيز مجال التعليم. لقد تغيرت مكانة المدرسة في المجتمع تماما. توسع دور المدرسة كمصدر مستقل للثقافة الوطنية، كما أن زيادة في تمويل مؤسسات التعليم الثانوي العام كانت كبيرة أيضا في سنوات الاستقلال، حيث يتم إنفاق الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للقطاع على هذا المستوى من التعليم. وزاد بناء المدارس الحديثة، كما زاد عدد المدارس الداخلية. تم تجهيز جميع المؤسسات التعليمية بالمعدات والتكنولوجيا الجديدة. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمال الرحمن أن نشاط الحكومة يهدف إلى رفع جودة التنمية البشرية، ويتم إلى اهتمام جديد لقضايا العلم، التعليم والصحة والثقافة والبيئة والتوظيف. ونتيجة لتنفيذ إذا تم تنفيذ هذه التدابير فسوف تتمتع طاجيكستان بمستوى عال من تنمية البشرية. وأعاب زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمال الرحمن في الظروف الحالية فإن رفع مستوى ونوعية التعليم في جميع المراحل التعليم هو المهمة الأساسية للعاملين في مجال العلم والتعليم. ورغم تحقيق بعض النتائج في هذا الاتجاه إلا أنها لا تزال غير مرضية. من أجل تحسين جودة تعليمنا وتنشئتنا لابد من الاهتمام الجدي بجودته وليس بعدده، وتربية متخصصين يلبون متطلبات العصر الحديث في جميع المراحل التعليم وخاصة على مستوى التعليم المهني. إن مجال العلم والتعليم هو النظام الأساسي لتقدم وتطور الدولة والأمة، ولهذا السبب تولى حكومة جمهورية طاجيكستان اهتماما خاصا لهذا المجال، وتعطي الأولوية الأولى لتطوير العلوم والتعليم وتتخذ التدابير اللازمة. وبهذه الطريقة يتم رفع وتعزيز مستوى المعرفة والوعي لدى السكان، وتشير كل هذه التدابير إلى تنفيذ ضمانات الدولة لحق مواطنين في التعليم.
في تاريخ التعليم والعلوم في جمهورية طاجكستان ودولة الطاجك بعد استقلال جمهورية طاجكستان ظهرت علاقات جديدة نوعيا من نظام التعليم العلوم، وهو ما انعكس في دستور جمهورية طاجكستان. القوانين الحالية والأفعال القانونية، التغييرات في النظام العلمي للتعليم المهني العالي مثل الانتقال إلى نظام التعليم متعدد المستويات وإدخال تخصصات جديدة تلبي متطلبات سوق العمل، وتعزيز القاعدة المادية والفنية للمؤسسات التعليمية، تحديد مهام جديدة للدولة وحكومة جمهورية طاجكستان. حكومة البلاد بقيادة وسياسة الرعاية والتعليم لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن، على الرغم من تقديات ومشاكل مرحلة الانتقالية لجمهورية طاجكستان إلى نظام الدولة الجديدة، يعتبرون النظام التعليم والعلوم أولوية ومجالا رئيسيا للدولة ويخضع لدعم خاص. في السنوات الأخيرة تمت مراجعة الوثائق التنظيمية والقانونية وتطبيرها والموافقة عليها لتنظيم نشأة المؤسسات التعليمية في اتجاه دمج المراهقين والشباب في تدبير وتعزيز عملية التعليمية وتدريب المتخصصين ذو المعرفة. كل قيمة من المعرفة يمكن التغلب عليها والكشف عنها بدقة من خلال العلم والمعرفة. السنوات المضطربة من الحرب الأهلية جعلت الأمة الطاجكية تواجه مشاكل شخصية، ولكن لحسن الحظ في ظروف استقلال وبفضل الجهود المتواصلة التي بذلها زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن، حظوظ الشعب الطاجكي كانت كبيرة. في تلك السنوات إذا كان هناك نقص في المتخصصين ذو المعرفة في هياكل الدولة فقد تم القضاء على هذه المشاكل، واليوم يعمل علماء والباحثون والمهنيون المتعلمون وذو المعرفة في جميع مجالات والهياكل الحكومية من خلال إنجازاتهم. في فترة قصيرة من الزمان تم تقديم طاجكية المستقلة للعالم كدولة محبة للسلام وأحد مدافعين عن سياسة الأبواب المفتوحة. كل هذه هي النتائج السياسية التعليمية لزعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن. مستمعون الأكرم، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجك سمعتم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع التعليم كركيزة مهمة للسياسة العامة.

مستمعون الأعزاء، ألا نقل لكم تفسيرا تحت عنوان طاجكستان منطقة سياحية مثيرة للاهتمام. في الواقع إن بلدنا الفردوس طاجكستان مكان مليء بالكنوز والطبيعة الخلابة، والتي وفقا للأبحاث العلماء تم تحديد أن هناك 900 مجمع جغرافي طبيعي مع 40 اسما من المناظر الطبيعية داخل أراضي هذه الأرض. تشتهر طاجكستان بينابعها النظيفة ونباتاتها العلاجية ومناظرها الطبيعية الساحرة، ويطلق العالم على هذه الأرض المشمسة لؤلؤة آسيا الوسطى. وتحتل طاجكستان بظروفها المناخية الخاصة مكانة خاصة بين الدول المجاورة، لأنه يوجد في أراضي الدولة أكثر من 200 ينبع، منها 40 ينبعا حارا، بالإضافة إلى 3.5 ألف نوع من النباتات الطيبية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع شعب الطاجكي الفخور بتاريخ وحضارة الغنية جدا. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على تطور السياحة وجود المعالم التاريخية والمعمارية والثقافية، لأن معظم السياح المحليين والأجانب يهتمون بهذه المعالم. إن وجود مثل هذه الظروف يسمح لنا بتطوير صناعة السياحة في الجمهورية والمساهمة في إثراء ميزانية الدولة، لأن السياحة تعتبر ظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة في العصر الحديث، وهي من أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي. وتجلو إشارة إلى أن هذه الصناعة تحتل المرتبة الثالثة في الصادرات العالمية للمختلف السلع والخدمات بعد المنتجات النفطية وإنتاج وبيع السيارات. في بعض الدول يشكل حجم الدخل في قطاع السياحة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي، مما يساهم في نشاط الميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في دعم القطاعات الرئيسية للدولة مثل الاقتصاد، النقل والاتصالات، والبناء والزراعة والثقافة والفن، وإنتاج السلع الاستهلاكية لها تأثير إيجابي. وفقا للخبراء الاقتصاديين في المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة، يمكن للدولة أن تطور صناعة السياحة بشكل جيد إذا تم توفير 87% من الفوائد المادية الضرورية للسياحة من الإنتاج الوطني. طاجكستان العزيزة بطبيعتها الجميلة وينابعها العلاجية مثل قرم تشما وخوجو بيقارم ويوس وأنزوب وحفتوغ وأوبيقارم وشوانباري وشلتشور تشما، وكذلك الجبال والأنهار والمحميات ومناطق الصيد، وظروف جيدة للتسلق وغيرها من الأمكان، واشتهرت بسياحتها الطبيعية. ولهذا السبب، إذا أولينا اهتماما جديا بمجال السفر والسياحة، فيمكننا أن نكون في مصاف الدول المتقدمة من حيث السياحة. تجلو الإشارة إلى أن سليخوسور، إسكندركول، أخون، كاماروب، الموسي، شركين والعديد من الأمكان الأخرى تم إعلانها كوجهات سياحية جيدة في المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإن صناعة السياحة ستصبح صناعة مهمة ومربع في السنوات القادمة. يشير القرار الذي اتخذته حكومة جمهورية طاجكستان بإعلان مقاطعة بارزوب، بالجوبون، وروميد كمناطق علاجية وترفيهية وسياحية إلى أن حكومة جمهورية طاجكستان تولى اهتماما خاصا لهذه المنطقة. إن وجود الموارد الترفيهية والطبيعية للعديد من الخصائص المعدنية يعتبر أساس وجود السياحة الترفيهية وتطورها.
في الوقت الحالي يسرح الآلاف من السياح المحليين والأجانب في الحفاتوك في خوجوبيغار، زمرد، شوهامباري، تشيلتشورتشما، غارتشما وغيرها، والتي تتمتع بالمياه الساخنة والباردة العلاجية، وكذلك في المناطق السياحية روميت، بارزوب وبلجوان. وعلى ضفاف غزان البحر التاجيك تم بناء العديد من المنتجعات التي يمكن أن تلعب دورا في جذب المزيد من السياح. وكما قلنا، فإن حكومة جمهورية طاجكستان تولى الاهتمام الكامل لتطوير صناعة السياحة وتوفر الأسس اللازمة لمزيد من التطوير. وفي إطار برامج الدولة المعتمدة يتم ضمان تطوير الصناعة من خلال إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء المناطق السياحية وتوفير البنى التحتية اللازمة. أيضا تعمل حكومة البلاد جنبا على جنب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة والهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة من أجل مواصلة تطوير الصناعة والاستخدام الواسع للفرص الحالية وتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وضمان تنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وإعداد الموظفين الموهوبين في هذا المجال. الخدمات الجلالية لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن في العملية البناء والإبداعية بما في ذلك بناء محطات توليد الكهرباء وفتح وبناء الطرق والأنفاق وإثراء روحانية المجتمع وزيادة الفخر الوطني وتوسيع حالة التعليم والتدريب والصحة والسياحة لها مكانة خاصة. وفي الوقت نفسه يتمتع زعيم الأمة بمكانة خاصة على ساحة الدولة بمقترحاته ومداراته، وهذه الشعبية ليست سببا لثقة شعب طاجكستان فحسب، بل هي أيضا فخر لجميع التاجك في العالم. ومن الجدير بذكر أنه بفضل الجهود للبناء ومتسقة التي يبذلها هذا الشعب في سياق سياسة الأبواب المفتوحة، أصبحت جمهورية طاجكستان عضوا كاملا العضو في منظمة السياحة العالمية منذ عام 2007، وتم وضع أسس حقيقية تم إنشاؤها لدخول هذه الصناعة إلى سوق السياحة العالمية. يعتبر التاريخ الغني والتراث الثقافي الغني والطبيعة الملونة الفريدة والأمكان الجميلة في طاجكستان أساساً ثابتاً لتطوير صناعة السياحة، وتعتبر هذه الصناعة مصدراً موثوقاً لتنمية الاقتصاد الوطني. ومن وجهة النظر هذه، فإن السياحة باعتبارها وسيلة مؤكدة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقطع يخلق فرص عمل جديدة ومصدر الدخول للسكان وإثراء ميزانية الدولة ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفقا للأهداف الاستراتيجية التنمية الوطنية لجمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030، يعتبر التراث التاريخي والثقافي الغني لطاجكستان وطبيعتها الفريدة من نوعها بما تضمه من بحيرات وحيوانات ونباتات نادرة فضلاً عن جبالها الشاهقة مصدراً هاماً شرط مهم لتطوير صناعة السياحة وزيادة حصة هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أصبحت طاجكستان دولة شعبية وجذابة لمحب السفر العالمي مع صورة البلد أمن ومسالم، وقد حصلت على أفضل وأكثر فرص لتطوير السياحة في منطقة في وقت الاستقلال. وفقا للمعلومات من المنظمات الدولية، فهي تكتسب مكانة بارزة في
في شبكات الأخبار العالمية. تعود السياحة في طاجكستان أحد المجالات التنمية الاقتصادية في البلاد، والتي تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى البلاد. مع العطف بعين الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجكستان أن السياحة مجال ذو أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجكستان أرز متعلمين وبلد الثمار الخصبة، فهي فائدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشيقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحيرات وينابيع المياه الصافية والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية وأفضل وجهة السفر. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان طاجكستان منطقة سياحية مثيرة للاهتمام.

0: مستمعون الكرام، تستمعون إلى برامجنا باللغة العربية من إذاعة صوت تاجيك من العاصمة دوشنبه قلب تاجيكستان، وتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد من معلومات وأنباء، لتعرفوا أخبارنا وبرامجنا لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موقع wot.tj. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أبادي التاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء التاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم. في الأصل العلماء والأعلام الفارسيين التاجيكين أو الناطقين بالفارسية الذين يتم النقاش حولهم عبر التاريخ، وخاصة مع تشكيل الدول والشعوب الجديدة، لم يكونوا شيئا جديدا، وخاصة في العصر الحديث يلاحظ أن هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تشير إلى قومية وهوية الشخصيات العلمية التاجيكية الكبرى مثل مولانا بلخي، أبو علي سينا، أبو ريحان البيروني، أبو نصر الفارابي، أحمد الفرغوني، ومئات من الشخصيات التاجيكية الكبرى الذين دائما ما ينسبون إلى قومية أو شعب معين. بينما كما ذكرنا سابقا يدركون جيدا أن هذه الشخصيات ولدت في أرض التاجيك وفي عائلة التاجيكية وفي أمة التاجيكية، وأن لغتهم الأولى والأخيرة كانت التاجيكية أو الفارسية. يقول العالم حاتم، عالم الآثار التاجيكي:
1: سرزمین های امروزی به اصطلاح آسیای میانه یا آسیای مرکزی هنوز از بامداد
0: اراضی آسیا الوسطى الحالية كانت منذ بداية التاريخ مناطق ومستوطنات أصلية للشعب الآري الآريون، الذين هم أسلاف مشتركين للتاجيك والإيرانيين والهنود الحاليين. في هذا الصدد تم ذكر الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في العديد من الكتب التي تركها الآريون، على سبيل المثال في الأعمال الهندية الآرية مثل مهابهاراتا وريغفيدا، وكذلك في الأعمال الآرية الإيرانية مثل أفيستو، باندوهيشن وشونوما. يتبين أن معظم أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت مستوطنات ومواطنا أصليا للشعب الآري. بناء على أدلة التاريخية الأخرى، من الواضح أن أفيسا كانت مكتوبة على 12,000 صفحة من جلود البقر باستخدام خط من الذهب، وكانت تحتوي على 102 فصل. وعندما غزا الإسكندر المقدوني فارس في عام 331 قبل الميلاد، قام بحرق النسخة الأصلية من أفيستو وألقى رمادها في الماء، لكن نسخة أخرى كانت مكتوبة على ألواح من الذهب تم نقلها إلى وطني، وترجم نصها إلى اللغة اليونانية. هل يمكن أن تعتبر أفيستو ملكا لليونانيين؟ بهذه الطريقة يتم تقديم كبار الفرس. حسنا، من الصحيح أيضا أن التاريخ قد أثبت أن الأمة التاجيكية على مر الآلاف السنين من وجودها لم تقتصر فقط على العلم وحضارة البناء والثقافة، بل ساعدت أيضا الفقراء، ولم تشهد حروبا وصراعات حتى يومنا هذا. كما أن سياسة الدولة الحديثة للتاجيك هي سياسة الافتتاح والتعاون المتبادل المربح. فيما يتعلق بشخصيات العلماء الناطقين بالفارسية، لا مجال للجدل أو الخلاف، لأن أسماءهم وكلماتهم وآثارهم هي شهادة على ذلك. على سبيل المثال نسمع عن الدولة شاه محمودوف، أستاذ جامعة التعليم لطاجيكستان:
2: من فکر میکنم که این کار از جانب قوه های از جانب دایره ها و از جانب ملت های صورت میگیرد که شاید که تاریخ قوی و تاریخ طولانی ندارم.
0: اعتقد ان هذا العمل يبدا من قبل القوى الدوائر والامم التي ليس لها تاريخ قديم. كما هو معروف في الظروف الحاليه يتم استخدام التاريخ كاداه بقاء العديد من الامم والدول. في السنوات الاخيره أصبح من الواضح من خلال المناقشات بين الدول التي تقع في منطقة آسيا الوسطى أن الدولة التي ستنتصر هي تلك التي يمكنها أن تثبت من خلال التاريخ أن هذه الأراضي هي ملكها التاريخي، وهذه هي القوى التي من خلال الثقافة التاجيكية الفارسية الغنية قامت بتخصيص صفحات تاريخية أو أدبية ومرحلة من لغتنا الأنفسهم، وبذلك ربطوا شخصياتنا الأدبية والثقافية والتاريخية والسياسية باسم أممهم وأعرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى للعالم، موضحين أن شخصيات مثل خوارزمي، ابن سينا، زكريا الرازي، محمد الخجندي وغيرهم ينتمون إلى أمة أخرى، بينما يعلم العالم الآن أن هؤلاء هم أبناء الفرس والتاجيك. في العالم المعاصر يجب على الدول أن تكون لديها وثائق لإثبات وجود قوميتها وأممها لضمان المجتمع الدولي، ومن الواضح أن الدول الحديثة يجب أن تنشأ وثائق خاصة بها، ولذا فإنها تنسب إلى نفسها شخصيات تاريخية وعلمية معروفة على مستوى العالم وتخلق تاريخا خاصا بها، بينما هذه الشخصيات العبقرية لم تكن مرتبطة فقط بشعب أو الدولة أو الأرض، بل لم يكن أحد للتخيل حتى أنهم سيظهرون في التاريخ، يقول يعقوب يسنا العالم الأفغاني.
3: ما بگذشته تاریخی باید مراجع بکنیم، ببینیم که تاریخ هزار سال پیش چگونه بوده است. واقعیت‌های تاریخی
0: يجب أن نرجع إلى الماضي لنرى كيف كانت التاريخ قبل 1000 عام. في الحقيقة كان لدينا في تلك الفترة أرض كبيرة تسمى خراسان الكبرى، وكانت هذه الأرض والحكومة التي كانت موجودة في تلك خراسان الكبرى هي دولة سمانين، وفي تلك الفترة لم يكن هناك دول مثل أفغانستان أو أوزبكستان وتركمانستان، وحتى الجغرافيا المحددة التي تعرف اليوم بإيران كانت جميع هذه الأراضي تعرف باسم إيران أو خراسان. لهذا السبب الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك سواء سميناهم ناطقين بالفارسية أو التاجيك في الواقع كانوا يعنون نفس الشيء. عادة ما يذكر المستشرقون الغربيون هؤلاء العظماء مثل الفرغاني، البيروني، وابن سينا، الإيرانيين التاجيك الفارسيين في كتبهم الهامة والمعترف بها مثل تاريخ الأدب البريطاني وتاريخ الأدب اليانبريكت باعتبارهم ناطقين بالفارسية سواء سميناهم تاجيك أو إيرانيين، لأنه في النهاية يشير المصطلح الفارسي التاجيك إلى نفس المعنى. من أجل أمة ترغب في امتلاك حضارة مثل حضارة الآريين يجب أن يكون لديها احتفالات مثل نوروز، مهرجان، وسادة، وتيرغان. أما بالنسبة لأمة ترغب في أن يكون لديها أحمد الفرغاني، يجب أن يكون لديها البيروني وابن سينا والرازي. ومن أجل أمة ترغب في أن يكون لديها مولانا، يجب أن يكون لديها السعدي وحافيظ ورداكي وعطار وفردوسي. أسماء ولغة هؤلاء الأعلام هي مرآه للامه العظيمه. يقول الاستاذ دولت شاه محمودوف استاذ التاريخ في جامعه الدوله للتعليم باسم صدر الدين عيني.
2: مو برای اون کی اثبات کنیم که این شخصیت ها شخصیت های تاریخی و شخصیت های فرهنگی هستند که متعلق به فرهنگ فارسی توچکی دارن. مو باید سند قوی
0: اولا لکه نثبت ان هذه الشخصيات هي شخصيات تاريخيه وثقافيه مرتبطه بالثقافه الفارسيه التاجيكيه. يجب ان يكون لدينا مستندات قويه. من ناحيه اخرى الطرف الذي يقول انها تركيا او تنتمي الى قوميه اخرى يجب ان يكون لديه مستندات ايضا. استنادا الى المستندات العلميه الموثوقه يجب ان نتمكن من اثبات ذلك. في وادي فرعون من الماضي حتى اليوم لدينا مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف العلوم مثل مسعود خوارزمي، أحمد الفرغاني، محمود الخجندي، أبريحان البيروني، وكلهم عاشوا في نفس المنطقة الجغرافية، وهذه المنطقة الجغرافية كانت تسمى في الماضي فرغانة وبعضها كان يسمى خوارزم. وهذه المصطلحات تأتي من مصطلح أفيستا. في كتاب أفيستا تم ذكر هذه المصطلحات. على سبيل المثال معنى كلمة فرغانة وفر نور أو إضاءة أو فرغانة والشكل متغير لكلمة غارم التي تعني الحرارة أو الحرارة العالية أو تشير إلى الجبال أو الجبال العالية. وهذه الكلمة ليست مرتبطة باللغة التركية أو عائلة اللغات التركية. هذه تحليلات لأسماء الجغرافية تثبت أن هذه الأراضي هي أراضي قديمة جدا لشعب التاجيكي. في هذه المناطق عاش العديد من أبناء الشعب التاجيكي المشهورين. على سبيل المثال أحد الشخصيات الشهيرة هو أبو ريحان البيروني. عاش في مكان كان يسمى بيروني. لاحظوا أن لقب هذه الشخصية العظيمة والتاجيك أي أن أسرة أبو ريحان كانت تعيش في خارج المدينة يسمى أورغانج، ولقب هذا المكان باسم بيروني وأخذ أبو ريحان اسمه من هنا. كتب أبو ريحان البيروني حوالي 150 رسالة علمية وعملية. من بين هذه الأعمال وصل إلينا 40 عملا حتى يومنا هذا، وكان أعظم أعماله والآثار الباقية. تم كتابة أعمال هذه الشخصيات الشهيرة باللغة العربية وأحيانا باللغة الفارسية التاجيكية. إذا كانوا من الأتراك ما الحاجة لأن يكتبوا باللغة الفارسية التاجيكية وما الحاجة لأن يتخذوا لقبا تاجيكيا. اليوم يقول الكثير من الناس أن ابن سينا أوزبكي، لكن في تلك الفترة لم تكن اللغة الأوزبكية قد تشكلت البعض. وكتب ابن سينا عن والدته في أعماله معتبرا إياها سيتارة. لماذا لم يذكرها أوزبكية؟ من خلال أعمال هذه الشخصيات العظيمة يمكننا القول إنهم مرتبطون بأمتنا وثقافتنا. اليوم تم ترجمة أعمال هؤلاء العظماء التاجيك إلى معظم لغات شعوب العالم، وكل منها يستخدم من قبل شعوبهم ودولهم من تدبير العلم والثقافة. ولكن ما الحاجة لتغيير القومية؟ أر التاجيك أما للتاريخ كانت منذ أكثر من 5000 عام بمثابة الطريق الرئيسي للقوافل، مزيجا من الثقافات والحضارات وكذلك نقطة تاريخية هامة للبشرية. وفقا للمؤرخين اليونانيين والعرب كانت إنجازات التاجيك الثقافية والعلمية منذ القرون قد وضعت حدودا قومية في ثقافة الإنسان الثرية واحتلت مكانة مرموقة. كما أنه لا يوجد مجال علمي أو ثقافي عالمي إلا وكان التاجيك قد أنتجوا فيه أعمالا عظيما. مسألة دور الشخصيات في التاريخ كانت موضوعا للنقاش منذ زمن بعيد، لكنها لا تزال موضوعا يثير الاهتمام. من ناحية العلمية فإنها تعتبر محط اهتمام المؤرخين المحترفين والفلاسفة، كما أن العديد من العلماء بذلوا جهودا لحل مسألة دور الشخصيات في التاريخ. في كثير من الأحيان كانت هناك آراء متناقضة بشكل كامل حيال هذا الموضوع. كتب جورج فيلوزوف: إذا كان بعض المفكرين في سعيهم لحذف الدور الفردي في التاريخ قد امتنعوا عن الاعتراف بالحدث التاريخي، فإن حركة البشرية باعتبارها عملية قانونية. حاول البعض من المعارضين الجدد أن يضعوا تلك الحركات تحت تأثير الهجوم على قوانين. جوهر هذه الحركات كان استعدادهم لنسيان أن التاريخ لا يزال في طور البناء الشعب، وبالتالي فإن النشاط الأفراد لا يمكن أن يكون له تأثير حاسم في ذلك. مستمعنا الأكرم، من دوشنبة إذاعة آواز التاجيك استمعتم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء التاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشر إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: بحث آفاق التعاون بين تاجيكستان وقطر في مجال الصناعات. مشاركة نائب وزير في المؤتمر العالمي لتعزيز بين مناخ وأهداف التنمية المستدامة. في واشنطن بحث أفاق التعاون بين تاجيكستان والولايات المتحدة في مجلة السياسات والعلمية. مستمعون أعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. عقد اجتماع في وزارة الصناعة والتكنولوجيا الحديثة لجمهورية طاجيكستان بمشاركة وفد من شركة فيصل قبيضة من دولة قطر، حيث تم بحث الأفاق تطوير التعاون المشترك. وفي اللقاء تم مناقشة تعزيز التعاون الصناعي، وأكد الجانبان استعدادهما لتوديد التعاون المتبادل ومثمر. وتم تركيز اهتمام الرئيسي على قضايا جذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية ذات أولوية، بما في ذلك الصناعات التعدادية والألوميني وإنتاج مواد البناء والصناعة الغذائية وتطوير إنتاج الصناعية الحديثة. وقدم وزير الصناعات والتكنولوجيا حديثة شيرالي كبير عرضا قدرات الصناعات والاستثمارية للجمهورية، مشيرا إلى ظروف المواتية لممارسة الأعمال التجارية وفرص الواسعة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المربحة لجانبين في مجال صناعي. وعرب متحدثون عن استعدادهما لمزيد من توسيع التعاون ومواصلة الحوار البنائي لبحث التوجهات المستقبلية للشركة. في 30 يونيو 2026 في مدينة بانغوك، شارك نائب وزير خارجية لجمهورية طاجيكستان سنائي بيفزاده في مؤتمر العالمي للتدور بين مناخ وأهداف التنمية المستدامة. وأشار نائب وزير في كلمته إلى مساهمة جمهورية طاجيكستان في تعزيز أجندات المياه والمناخ العالمية من خلال مبادرات دولية، بما في ذلك عقد دولي لعمل المياه من الأجل التنمية المستدامة 2018 و2028، وسنة دولية لحماية جليديات 2025. ومن جانبان آخر تم تأكيد على أن الجمهورية طاجيكستان مستعدة لمواصلات التعاون المثمر مع شركاء دوليين لمواجهة التغير المناخ وتعزيز التعاون في المجال المياه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في 30 يونيو في واشنطن عاصمة منطقة كولومبيا، التقى وزير خارجية لجمهورية طاجيكستان سيروج الدين مهردين مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي وأعضاء آخرين من الكونغرس، بإضافة إلى مؤسس ورئيس معهد آسيا الوسطى وقفقاس فريدريك ستار. كما تم بحث دور الكونغرس الأمريكي في تعزيز التعاون بين دولتين مرتين في مجلة اقتصادي وتجارية واستثماري وعمل وطاقة والصناعات وتعليم الصحة وتنفيذ البرامج المشتركة. وفي اللقاء مع مؤسس ورئيس معهد آسيا وسطى وقفقاز فريدريك ستار جرى مناقشة قضايا المتعلقة بحماية ودراسات التراث التاريخي والثقافي لآسيا وسطى، بالإضافة إلى آفاق توسع التعاون العلمي وأكاديمي. وأطلع سراج الدين مهري الدين مع فريدريك ستار على مبادرات رئيس جمهورية طاجكستان زعيم عمد محترم إمام علي رحمن بشأن تأسيس مركز الحضارات العارية ومركز دولي لنوروز في المدينة دوشنبة، مؤكدا أن الأنشطة هذه المركز ستهم في تطوير التعاون الأكاديمي الدولي وتقديم التراث التاريخي والثقافي الغني لشعب طاجكي وزيادة التعارف على منطقة آسيا وسطى. كما دعا وزير خارجية لجمهورية طاجكستان فريدريك ستارت لزيارة طاجكستان ومواصلات التعاون المثمر مع أوساط العلمية في البلاد. مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون أعزاء وفاضل. هذا هو برنامج حياة لا يخشى عليه وإبداعه.

ودد الله يقشر علي فيشرون ماي سنة 1941 في قرية مزار الشريف بناحية فنجكين في ولاية سوخ في عائلة كلخوص فلا في المزرعات الجماعية. وهو بعد تخرجه من مدرسة قريته دخل معهد تربوي في مدينة فنجكين، وأنه ثم دخل كلية التاريخ وفيلولوجيا وبمعهد تربوي الحكومي في دوشنبه باسم شيفتانسكي، وختمه سنة 1963. ويجب تذكير أنه في تلك السنوات موافقا لعادات وقواعد المعمول بها كان يجب على كل أدب يرغب في أن يكون عضوا في اتحاد الكتاب أن يكون قد طبع ديوانا واحدا على أقل حتى ذلك الوقت. ولكن لايق شاب وبي إصرار من أستاذ ميرزا ترسنزودا قابله العضو في اتحاد الكتاب كاستثناء وخارجا عن قاعدات دون عيل مجموعات شعرية. في سنة 1965 في سن 24 سنة وبفضل شعري المعروفة إلى أمي وبتوصية مباشرة من الأستاذ ميرزا ترسنزودا قبل عضوا في الاتحاد الكتاب التاجي.

باكستان، وهو حدث نادر في تاريخ الوعادة. كان ليقشر لي في سنوات 1963 1965 محررا في قسم عدب وموسيقى ودراما للجنة إذاعات تلفزيون في طاجكستان، وفي 1965 1966 كان موظفا أدبيا في صحيفة كومسولو طاجكستان، وفي سنوات 1967 1975 مديرا لقسم شعري في مجلة صداع الشرق. مضت 1975 1991 مستشارا للشعر في اتحاد الكتاب طاجكستان ورئيسا لتحرير صداع الشرق. ومن سنة 1991 إلى أيام الأخيرة من عمري كان رئيسا لمؤسسة الدولية للغة الفارسية الطاجكية. في 30 يونيو سنة 2000 في الساعة 12 وبسبب مرض السكتة الدماغية أغلق عينيه عن العالم. في 1 يونيو سنة 2000 بحضور 1000 من محبيها، ودفن جسده في مقبرة لوتشوب في مدينة دوشنبي في جانب الأدبات العدب والفن في طاجكستان، ويقع مدفنه الشريف في مقبرة لوجوب. وعديد من المدرسة وأحياء المؤسسة تحفظ اسمه الشريف الخالد. شاعر شاب موهوب جدا، ومجموعاته الشعرية مليئة بالمعاني الطامية، وبعد ذلك كان الأشعار لايق تطبع بانتظام في صفحات الصحافات الدورية ومجموعات مشتركة وكتب الهم. 1968 نشبوت، 1971 سواحيل، 1972 قلب ضامي بخطي نيكاني الفارسي، 1974 تراب الوطن، 1975 رضاض، 1976 رجل الطريق، 1979 ورقة الحجر، 1980 بيت العين، 1982 وغيرها.

عباطل فطرية ذاتية لأستاذ لويق قد ثقلت وتكملت ونالت جلا جديدا من قصيدة إلى قصيدة ومن سلسلة إلى سلسلة ومن مجموعات إلى مجموعة مما منح شعري التاجيكي في القرن العشرين تحول وتعلق جديدا وقاده وصاره فيه وتولى زمامه وكانت إبداعاته المملوعة وممضوجة بأفضل إنجازات عدب الفارسي التاجيكي كلاسيكي وإبداع الشفاهي الغني وأمثال شعبية المخترع وعدب عالمي المتقدم مما هيئة أرضية مناسبة لظهور وتوسق أسلوبه الخاص ومدرسته الشعرية القوية. إن شعره جذب الرباط الشعر التاجيكية المؤثرة بالشعر النقي الذي يمتد لألف عام رباطا خالدا وقد أنزل لغات المصنوعات ومترجمة عن عرشها وأحل محلها لغات دارية غنية ونقية ومنها أسلوب الخراسانية لرودكي وفردوسي جلاء وقوة أخرى كما أنه أعطى الروح الكبرية القومية وإحساس السمي بالوطنية الإنسانية لأزماع الأمة لونا وجلاء وتهليقا على في عهد وأرضية جديدة. وقد قدمت مقالاته وتقاريره في باب تمجيد الوطنية ولغة أمي وحفاظ على تاريخ وثقافة قومية ومنزلة السامية للشعر والشعراء وظواهر أدبية نادرة وصيغات مصطلحات وكلمة الجديدة مساهمة لا مثل لها في رفع المستوى وعي قومي وتطور وكامل لغات أمي.

قال عني غدا فقيرا عيزا بدمست سكرا وحراما وبلا إله عيزا. قالوا يوم الذي دفنني فيه الاضطراب بارد وضعوا الورود وقالوا مئة النحب عيزا.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أباد الطاجيك، الآن نقدمكم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء الطاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم. في الأصل العلماء والأعلام الفارسيين الطاجيكيين أو الناطقين بالفارسية الذين يتم النقاش حولهم عبر التاريخ، وخاصة مع تشكيل الدول والشعوب الجديدة، لم يكونوا شيئا جديدا، وخاصة في العصر الحديث يلاحظ أن هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تشير إلى قومية وهوية الشخصيات العلمية التاجيكية الكبرى مثل مولانا بلخي، أبو علي سينا، أبو ريحان البيروني، أبو نصر الفارابي، أحمد الفرغوني، ومئات من الشخصيات التاجيكية الكبرى الذين دائما ما ينسبون إلى قومية أو شعب معين. بينما كما ذكرنا سابقا يدركون جيدا أن هذه الشخصيات ولدت في أرض التاجيك وفي عائلة التاجيكية وفي أمة التاجيكية، وأن لغتهم الأولى والأخيرة كانت التاجيكية أو الفارسية. يقول العالم حاتم عالم الآثار التاجيكي:
1: سازمين هوي امروزي باستلاح آسيوي ميونا يا آسيوي مركزي هنوز از بامداد
0: أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت منذ بداية التاريخ مناطق ومستوطنات أصلية للشعب الآري الآريون، الذين هم أسلاف مشتركين للطاجيك والإيرانيين والهنود الحاليين. في هذا الصدد تم ذكر الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في العديد من الكتب التي تركها الآريون، على سبيل المثال في الأعمال الهندية الآرية مثل مهابهاراتا وريغفيدا، وكذلك في الأعمال الآرية الإيرانية مثل أفيستو، باندوهيشن وشونوما. يتبين أن معظم أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت مستوطنات ومواطنا أصليا للشعب الآري. بناء على أدلة التاريخية الأخرى، من الواضح أن أفيسا كانت مكتوبة على 12,000 صفحة من جلود البقر باستخدام خط من الذهب، وكانت تحتوي على 102 فصل. وعندما غزا الإسكندر المقدوني فارس في عام 331 قبل الميلاد، قام بحرق النسخة الأصلية من أفيسا وألقى رمادها في الماء، لكن نسخة أخرى كانت مكتوبة على ألواح من الذهب تم نقلها إلى وطنه وترجم نصها إلى اللغة اليونانية. هل يمكن أن تعتبر أفيستو ملكا لليونانيين؟ بهذه الطريقة يتم تقديم كبار الفرس. حسنا، من الصحيح أيضا أن التاريخ قد أثبت أن الأمة الطاجيكية على مر الآلاف السنين من وجودها لم تقتصر فقط على العلم وحضارة البناء والثقافة، بل ساعدت أيضا الفقراء ولم تشهد حروبا وصراعات حتى يومنا هذا. كما أن سياسة الدولة الحديثة للتاجيك هي سياسة الافتتاح والتعاون المتبادل المربح. فيما يتعلق بشخصيات العلماء الناطقين بالفارسية، لا مجال للجدل أو الخلاف، لأن أسماءهم وكلماتهم وآثارهم هي شهادة على ذلك. على سبيل المثال نسمع عن الدولة شاه محمودوف أستاذ جامعة التعليم لطاجيكستان:
2: ما فيك بكلم كي إن كور على جنب القوة هواي على جنب الدولة هواي على جنب ملاته يسرد مجدد كي شاكي
0: أعتقد أن هذا العمل يبدأ من قبل القوى الدوائر والأمم التي ليس لها تاريخ قديم. كما هو معروف في الظروف الحالية يتم استخدام التاريخ كأداة بقاء العديد من الأمم والدول. في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح من خلال المناقشات بين الدول التي تقع في منطقة آسيا الوسطى أن الدولة التي ستنتصر هي تلك التي يمكنها أن تثبت من خلال التاريخ أن هذه الأراضي هي ملكها التاريخي، وهذه هي القوى التي من خلال الثقافة التاجيكية الفارسية الغنية قامت بتخصيص صفحات تاريخية أو أدبية ومرحلة من لغتنا الأنفسهم، وبذلك ربطوا شخصياتنا الأدبية والثقافية والتاريخية والسياسية باسم أممهم وأعرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى للعالم، موضحين أن شخصيات مثل خوارزمي، ابن سينا، زكريا الرازي، محمد الخجندي وغيرهم ينتمون إلى أمة أخرى، بينما يعلم العالم الآن أن هؤلاء هم أبناء الفرس والتاجيك. في العالم المعاصر يجب على الدول أن تكون لديها وثائق لإثبات وجود قوميتها وأممها لضمان المجتمع الدولي، ومن الواضح أن الدول الحديثة يجب أن تنشأ وثائق خاصة بها، ولذا فإنها تنسب إلى نفسها شخصيات تاريخية وعلمية معروفة على مستوى العالم وتخلق تاريخا خاصا بها، بينما هذه الشخصيات العبقرية لم تكن مرتبطة فقط بشعب أو الدولة أو الأرض، بل لم يكن أحد لتخيل حتى أنهم سيظهرون في التاريخ. يقول يعقوب يسنا العالم الأفغاني:
3: ما با گذشته تاریخی باید مراجع بکنیم ببینیم که تاریخ هزار سال پیش چی گونه بودن.
0: يجب أن نرجع إلى الماضي لنرى كيف كانت التاريخ قبل 1000 عام. في الحقيقة كان لدينا في تلك الفترة أرض كبيرة تسمى خراسان الكبرى، وكانت هذه الأرض والحكومة التي كانت موجودة في تلك خراسان الكبرى هي دولة سمانين، وفي تلك الفترة لم يكن هناك دول مثل أفغانستان أو أوزبكستان وتركمانستان وحتى الجغرافيا المحددة التي تعرف اليوم بإيران. كانت جميع هذه الأراضي تعرف باسم إيران أو خراسان. لهذا السبب الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك سواء سميناهم ناطقين بالفارسية أو التاجيك في الواقع كانوا يعنون نفس الشيء. عادة ما يذكر المستشرقون الغربيون هؤلاء العظماء مثل الفرغاني، البيروني، وابن سينا، الإيرانيين، التاجيك، الفارسيين في كتبهم الهامة والمعترف بها مثل تاريخ الأدب البريطاني وتاريخ الأدب اليانبريكت باعتبارهم ناطقين بالفارسية سواء سميناهم تاجيك أو إيرانيين، لأنه في النهاية يشير المصطلح الفارسي التاجيك إلى نفس المعنى. من أجل أمة ترغب في امتلاك حضارة مثل حضارة الآريين يجب أن يكون لديها احتفالات مثل نوروز، مهرجان، وسدى وتيرغون. أما بالنسبة لأمة ترغب في أن يكون لديها أحمد الفرغاني يجب أن يكون لديها البيروني وابن سينا والرازي، ومن أجل أمة ترغب في أن يكون لديها مولانا يجب أن يكون لديها سعدي وحافيظ ورداكي وعطار وفردوسي. أسماء ولغة هؤلاء الأعلام هي مرآة لأمة العظيمة. يقول الأستاذ دولت شاه محمودوف أستاذ التاريخ في جامعة الدولة للتعليم باسم صدر الدين عيني:
2: مو برای اونه که اثبات کنیم که این شخصیت ها شخصیت های تاریخی و شخصیت های فرهنگی هستن که متعلق به فرهنگ فارسی توش که دارن. مو باید سند قوی
0: اولا لکه نثبت ان هذه الشخصیات هي شخصيات تاريخية وثقافية مرتبطة بالثقافة الفارسية التاجيكية، يجب أن يكون لدينا مستندات قوية. من ناحية أخرى، الطرف الذي يقول إنها تركية أو تنتمي إلى قومية أخرى يجب أن يكون لديه مستندات أيضا. استنادا إلى المستندات العلمية الموثوقة، يجب أن نتمكن من إثبات ذلك. في وادي فرعون من الماضي حتى اليوم لدينا مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف العلوم، مثل مسعود خوارزمي، أحمد الفرغاني، محمود الخجندي، أبو ريحان البيروني، وكلهم عاشوا في نفس المنطقة الجغرافية، وهذه المنطقة الجغرافية كانت تسمى في الماضي فرغانة، وبعضها كان يسمى خوارزم، وهذه المصطلحات تأتي من مصطلح أفيستا. في كتاب أفيستا تم ذكر هذه المصطلحات. على سبيل المثال، معنى كلمة فرغانة وفر نور أو إضاءة، أو فرغانة والشكل متغير لكلمة غارم التي تعني الحرارة أو الحرارة العالية، أو تشير إلى الجبال أو الجبال العالية، وهذه الكلمة ليست مرتبطة باللغة التركية أو عائلة اللغات التركية. هذه تحليلات لأسماء الجغرافية تثبت أن هذه الأراضي هي أراضي قديمة جدا لشعب التاجيكي. في هذه المناطق عاش العديد من أبناء الشعب التاجيكي المشهورين. على سبيل المثال، أحد الشخصيات الشهيرة هو أبو ريحان البيروني، عاش في مكان كان يسمى بيروني. لاحظوا أن لقب هذه الشخصية العظيمة والتاجيك، أي أن أسرة أبو ريحان كانت تعيش في خارج المدينة يسمى أورغانج، ولقب هذا المكان باسم بيروني، وأخذ أبو ريحان اسمه من هنا. كتب أبو ريحان البيروني حوالي 150 رسالة علمية وعملية. من بين هذه الأعمال وصل إلينا 40 عملا حتى يومنا هذا، وكان أعظم أعماله والآثار الباقية. تم كتابة أعمال هذه الشخصيات الشهيرة باللغة العربية وأحيانا باللغة الفارسية التاجيكية. إذا كانوا من الأتراك، ما الحاجة لأن يكتبوا باللغة الفارسية التاجيكية، وما الحاجة لأن يتخذوا لقبا تاجيكيا؟ اليوم يقول الكثير من الناس أن ابن سينا أوزبكيون، لكن في تلك الفترة لم تكن اللغة الأوزبكية قد تشكلت البعض. وكتب ابن سينا عن والدته في أعماله معتبرا إياها سيتارة. لماذا لم يذكرها أوزبكية؟ من خلال أعمال هذه الشخصيات العظيمة يمكننا القول إنهم مرتبطون بأمتنا وثقافتنا. اليوم تم ترجمة أعمال هؤلاء العظماء التاجيك إلى معظم لغات شعوب العالم، وكل منها يستخدم من قبل شعوبهم ودولهم من تدبير العلم والثقافة. ولكن ما الحاجة لتغيير القومية؟ أرض التاجيك أما لتاريخ كانت منذ أكثر من 5000 عام بمثابة الطريق الرئيسي للقوافل، مزيجا من الثقافات والحضارات، وكذلك نقطة تاريخية هامة للبشرية. وفقا للمؤرخين اليونانيين والعرب، كانت إنجازات التاجيك الثقافية والعلمية منذ القرون قد وضعت حدودا قومية في ثقافة الإنسان الثرية، واحتلت مكانة مرموقة. كما أنه لا يوجد مجال علمي أو ثقافي عالمي إلا وكان التاجيك قد أنتجوا فيه أعمالا عظيما. مسألة دور الشخصيات في التاريخ كانت موضوعا للنقاش منذ زمن بعيد، لكنها لا تزال موضوعا يثير الاهتمام. من ناحية العلمية، فإنها تعتبر محط اهتمام المؤرخين المحترفين والفلاسفة، كما أن العديد من العلماء بذلوا جهودا لحل مسألة دور الشخصيات في التاريخ. في كثير من الأحيان كانت هناك آراء متناقضة بشكل كامل حيال هذا الموضوع. كتب جورج فيلوزوف إذا كان بعض المفكرين في سعيهم لحذف الدور الفردي في التاريخ قد امتنعوا عن الاعتراف بالحدث التاريخي، فإن حركة البشرية باعتبارها عملية قانونية، حاول البعض من المعارضين الجدد أن يضعوا تلك الحركات تحت تأثير الهجوم على قوانين. جوهر هذه الحركات كان استعدادهم لنسيان أن التاريخ لا يزال في طور البناء الشعب، وبالتالي فإن النشاط الأفراد لا يمكن أن يكون له تأثير حاسم في ذلك. مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة آواز التاجيك، سمعتم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء التاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم.

السلام عليكم، طاهية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

يعتبر نهر زرافشان واحدة من أقدم النهر وأهمها وأجمالها في آسيا الوسطى، وقد أخذ اسمها من الكلمة التاجيكية دار وافشان بمعنى ناصر ذهبي أو صب الطبر، ويعد سببه في هذه التسمية إلى أنه تاريخيا كان يغسل الذهب من رمال هذا النهر، كما أن مياهها بمثابة الذهب للذرعة في وادي المحيطة به. تعتبر نهر الزرافشان واحدة من مناطق الأكثر تعقيدا من الناحية المناخية ليس في طاجكستان فحسب بل في آسيا الوسطى بأكملها، وإن التضاريس الجبلية والنطاق المناخي المرتفع والتنوع العميق في الظروف الجوية هي سبب في نشوء الفروق المناخية الكبيرة. تبلغ مساحة إجمالية لوادي الزرافشان إذا جمعنا مساحة المقطعات الثلاث الرئيسية كوهستون ماسجو أيني بانجاكين حوالي 11700 كيلومترا مربع تقريبا، فإن هذا يعادل نحو 7% من إجمالي مساحات طاجكستان، وتقطعات عيني حوالي 5% و 200 كيلومترا مربع، وهي أكبر مقطعات من حيث مساحة في هذه الوادي. مدينة ومقطعات بانجاكين حوالي 3% 800 كيلومترا مربع، مقطعات جبل ماسجو حوالي 2% 900 كيلومترا مربع.

تتكون غالبة هذه المساحات من جبال شاهقة وأوديات جليدية، بينما تشكل سهول وأرض صالحة لزراعة جزءا صغيرا فقط، خاصة في أودية بين جبلية بانجاكين. هنا احتياط الذهبي في وادي زارفشون كبير جدا، وتشمل هذه المجموعات المناجيع ومكامن الزرق دهوني داروزا نمسجو وطاقة، وهذه المناجم مع المنجم الدارور ضمن المنطقة الهيكلية واحدة مشاكلة حقلا مدنيا واحدا. في العصر الحديث تحضر دراسات التغيرات المناخية إقليمية في ظل احتباس الحراري العالمي وارتباطها بالظروف الجوية وتأثيرها على موارد المائية وأنظمة البيئية التي تتغير عبر الزمان ومكان بأهمية علمية وعملية بالغة. وإن مقارنات الملاحظة الطويلة مدى لقيام الجوية في حوض نهر زرافشان داخل حدود طاجيكستان تضحي تهديد القوانين العامة والخصائص المنفردة، مما يساهم في تطوير آلية فعالة لتكيف الأنظمة البيئية مع تغير المناخ ومقاوماتها لحوادث سريعة ذات تبعات بيئية. ينبوذ زرافشان من ارتفاع يبلغ حوالي 27,000 مترا عن سطح البحر، وتهديدا من جليدية زرافشان إملاقات في شرق طاجيكستان، ويطلق عليه في أجزائه العليا اسم نهر مسجو أيضا، ويصبب في زرافشان داخل حدود البلاد أكثر من 100 شعبة ورافدة بين صغير وكبير. وأهمية أنهار الفونداريو كشتون ومغيون، يحتل وادي زرافشان مرتبة ثانية بعد منطقة بامير من حيث العدد إجمالي لبحيرة، وأكبر بحيرته هي إسكندر كول غادينجيس كول. وتقول هذه بحيرة أساسا في نقطة التقاء الجزر الغربي للسلاسل. جبال زرافشان وحصار في أهواض الروافد الكبيرة لنهر زرافشان مثل مغيون 16 بحيرة، كشتول 27 بحيرة، بصروت 4 بحيرة، إسكندريا 12 بحيرة. كما توجد في وادي زرافشان بحيرة 7 مرغوزة، نوفين، هوشيار، ميجان، برده، هزار چشمة، صيح، وبحيرة كبرى وبحيرة العلاودين في بانجاكين. ويقصد هذه المواقع ثانويا عدد كبير من السياح، وتضم البحيرة الكبرى 7 بحيرة صغيرة أخرى سفيدة والتي تكثر فيها أسماك. توجد في وادي زرافشان 9 عيون لمياه المعدنية، وتقع عيون طاغ القمر في بدا في عالي النهر وعين أنزو على منحدرات الشمالية لسلسلة الجبال الحصار، ولها أهمية استشفائية وترفيهية كبيرة. وتقع عين أنزو معدنية في الجزء الشمالي من ممر أنزو الجبلي، وتشبه المياهها من حيث التركيب الكيميائي وخصائص العلاجية حيرة. مصممون أعزاء ومهيبون جدا، هذا هو برنامج زرافشان ونهر زرافشان.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشر إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: بحث آفاق التعاون بين تاجيكستان وقطر في مجال الصناعات. مشاركة نائب وزير في المؤتمر العالمي لتعزيز بين مناخ وأهداف التنمية المستدامة. في واشنطن بحث أفاق التعاون بين تاجيكستان والولايات المتحدة في مجال السياسات والعلمية. مستمعون الأعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. عقد اجتماع في وزارة الصناعة والتكنولوجيا الحديثة لجمهورية طاجيكستان بمشاركة وفد من شركة فيصل قبيضة من دولة قطر، حيث تم بحث الأفاق تطوير التعاون المشترك. وفي اللقاء تم مناقشة تعزيز التعاون الصناعي، وأكد الجانبان استعدادهما لتوديد التعاون المتبادل ومثمر. وتم تركيز اهتمام الرئيسي على قضايا جذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية ذات أولوية، بما في ذلك الصناعات التعدادية والألومنيوم وإنتاج مواد البناء والصناعة الغذائية وتطوير إنتاج الصناعية الحديثة. وقدم وزير الصناعات والتكنولوجيا حديثة شيرالي كبير عرضا قدرات الصناعات والاستثمارية للجمهورية، مشير إلى ظروف المواتية لممارسة الأعمال التجارية وفرص الواسعة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المربحة لجانبين في مجال صناعي. وعرب متحدثون عن استعدادهما لمزيد من توسيع التعاون ومواصلة الحوار البناءي لبحث التوجهات المستقبلية لشركة. في 30 يونيو 2026 في مدينة بانغوك، شارك نائب وزير خارجية لجمهورية طاجيكستان سنائي بيفزودا في مؤتمر العالمي للتصدير بين مناخ وأهداف التنمية المستدامة، وأشار نائب وزير في كلمته إلى مساهمة جمهورية طاجيكستان في تعزيز أجندات المياه والمناخ العالمية من خلال المبادرات الدولية.